0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
4: رونالدو رونالدو
5: لك أيوة، يلا شوت.
4: لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل، بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، سينا الصحيه قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي بالقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى شرف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنرى اليوم حبل رفقة والصراع الذي كان بين الجنينين قبل ولادتهما في أحشائها، وهذا يمثل الصراع القائم في العالم اليوم. هناك صراع بين النور والظلمة، بين الخير والشر، بين الروح والجسد. ابقوا معي أيها الأحباء لأن دروسا عظيمة بانتظارنا اليوم.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، كم يسعدني أن ألقاكم مجددا في هذا الوقت لنتأمل في كلمة الله، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، هناك طريقتان تبدأ بهما يومك، إما بالصلاة أو بدونها. إنك تبدأه بواحدة من الاثنتين، فأيهما؟ هناك طريقتان لقضاء يوم الرب، إما باطلا أو بتكريسه. إنك تقضيه بطريقة من الاثنتين، فأيهما؟ هناك نوعان من الناس في العالم، الأبرار والأشرار، وإنك لواحد من الاثنين، فأيهما؟ هناك رئيسان عظيمان في هذا الكون، الله والشيطان، وإنك لتخدم واحدا من هذين الاثنين، فأيهما؟ هناك طريقان في الزمان ينتهيان إلى الأبدية، الطريق الواسع والطريق الضيق، وإنك لسائر في واحد من هذين الطريقين، فأيهما؟ هناك حالتان سيموت عليهما الناس، فالبعض يموتون في الرب وآخرون يموتون في خطاياهم، ولسوف تموت على واحدة منهما إن تأنى الرب، فأيهما؟ هناك مكانان سيذهب إليهما الناس، إما إلى السماء أو إلى الجحيم، وإنك لذاهب إلى واحد من هذين المكانين، فأيهما؟ فكر في هذه الأسئلة يا صديقي، وصلي لكي يقودك الرب إلى الوجهة الأفضل، ويا ليت هذه الكلمات تكون سبب خلاص لك من الغضب الآتي.

0: حان موعدنا الآن مع درس جديد في سفر التكوين والأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم مستمعي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت لكي نفكر وندرس معا في كلام الله. أرجو أن نفرغ نفوسنا من كل ما يشغلها لكي نتأمل في الكلمة. تحدثنا المرة الماضية عن اختيار رفقة زوجة لإسحاق وعن طريقة إحضارها من عند أهلها. في هذه القصة رأينا صورة مؤثرة عن دعوة وقيادة الروح القدس للكنيسة وهي سائرة لملاقات عريسها السماوي. يخبرنا العهد الجديد أنه في يوم من الأيام ستصبح الكنيسة عروسا للمسيح. هكذا تربح الكنيسة اليوم بالروح القدس المرسل من عند الآب والابن. روح الله هو تماما مثل خادم إبراهيم الذي أتى ليتكلم عن آخر، ليأخذ أمور المسيح ويرينا إياها. وكما ذهب الخادم ليحضر عروسا لإسحاق، هكذا روح الله في العالم يدعو عروس المسيح. وأخيرا يأتي اتحاد إسحاق برفقة، فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها، فتعز إسحاق بعد موت أمه. المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يا ليتنا أصدقائي نكون مخلصين لهذا الحب الفريد.
2: سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 25 من سفر التكوين، وهو أصحاح آخر عظيم في الكتاب المقدس. فيه تسجيل لموت إبراهيم وولادة التوأمين عيسو ويعقوب لإسحاق ورفقة، وهو يعطينا أيضا مواليد عيسو ومواليد يعقوب ويحكي عن قصة البكورية. تعال بنا مستمعين نتأمل في هذا الأصحاح الشيق. سنقرأ من الآية الأولى وحتى 11 من الفصل 25. استمع إلى كلمة الله يا صديقي بينما تتلوها على مسمعك صديقتنا ميسون.
0: وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا، وولد يقشان شبا وددان، وكان بنو ددان الشوريم ولطشيم ولأميم، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة، جميع هؤلاء بنو قطورة. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا، وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. وهذه أيام سن حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة، وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما، وانضم إلى قومه، ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن صوحر الحثي الذي أمام ممرة. الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث، هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته. وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي.
1: وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحة. وتكبر عائلة إبراهيم بعد موت سارة. هذا الرجل الذي كان عقيما أصبح الآن أبا لعائلة كبيرة. حقا عندما يفعل الله أمرا ما فإنه يتممه إلى النهاية. وعندما شفى إبراهيم من عقمه أصبح بإمكانه الإنجاب. لم يشدد الروح القدس إلا على زوجتين لإبراهيم، هما سارة وهاجر، لأنه كان مزمعا أن يعطينا في العهد الجديد درسا روحيا عن الزوجتين وابنيهما. كما يقول الرسول بولس: فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان، فهاجر
3: رمز لعهد الناموس إذن، وسارة رمز لعهد النعمة. وهنا يتكلم الروح القدس عن قطورة وأولادها الذين هم أبناء إبراهيم الطبيعيون ولا علاقة لهم بالوعد. ولكن ومما يلفت انتباهنا هنا هو ذكر مديان، وسنرى فيما بعد أن موسى ينزل إلى قوم المديانيين ويتخذ زوجة منهم. كل هؤلاء أبناء إبراهيم، ولكن هذا لا يغير الحقيقة أن نسل إبراهيم الحقيقي هو من خلال إسحاق وإسحاق فقط. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. وهذه أيام سني حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة، وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه. في سلام وهدوء مضى الرجل الذي من خلال إيمانه استطاع أن يوفق بين كونه خليل الله وغريبا ونزيلا في الأرض. صحيح أن ابنه وابن ابنه ساروا معه على نفس الدرب، ولكن ليس بنفس القوة ولا بنفس وضوح رؤية المستقبل. ومن هنا استحق أن يلقبه الروح القدس أبا المؤمنين. ودفنه إسحاق وإسماعيل ابنا في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن سوحر الحثي الذي أمام ممرة، الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث. هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته. يأتي إسماعيل لجنازة أبيه، ونجد هنا مغارة المكفيلة التي أطال الوحي الحديث عنها في الإصحاح 23. وبعد ذلك يذهب إسحاق ليكون مع رفقة زوجته. وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي. لقد ترك إسحاق وحده، ولكن كانت له بركة الله، كان له الله مباركا. ثم تطالعنا الفقرة من العدد 12 وحتى 18 بمواليد إسماعيل، وهنا يوجد هذا النسل للذكر فقط، ولكنه ليس النسل الذي سنراه في مجمل الكتاب المقدس. بعد ذلك يأتي ذكر نسل إسحاق الذي منه أتى المسيح.

0: على امتيازاته سريعا.
1: أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 19 وحتى نهاية الأصحاح 25.
2: وهذه مواليد إسحاق بن إبراهيم، ولد إبراهيم إسحاق، وكان إسحاق بن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتؤيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما، فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية.
0: وهذه مواليد إسحاق ابن إبراهيم، ولد إبراهيم إسحاق. هذا هو النسل الذي سنتتبعه. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب. هكذا يفتتح إنجيل متى. غريب أن رفقة كانت هي الأخرى عاقرا مثل سارة، ولكن تعودنا أنه من الله لابد من امتحان الإيمان، فالوعد القديم صادق، لكن على المؤمن أن ينتظر. لاحظ أن إسحاق لم يتصرف كأبيه إبراهيم باللجوء إلى الحلول الجسدية، بل صلى إسحاق إلى الرب فأعطاهما الله توأمين. وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب. الصراع الذي كان بين الجنينين قبل ولادتهما يمثل الصراع القائم في العالم اليوم. هناك صراع بين النور والظلمة، بين الخير والشر، بين الروح والجسد. كل ابن لله يعرف ماذا يعني هذا الصراع الذي يتحدث عنه بولس الرسول في الإصحاح السابع من رسالة روميا. لم تفهم رفقة هذا الصراع الذي كان يدور في أحشائها، وذهبت إلى الرب لتسأله، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. كان يجب على رفقة ويعقوب أن يؤمنا بكلام الرب عندما قال لرفقة أن الكبير سيستعبد للصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبما أن عيسو ولد أولا فإنه يكون البكر، وكما سنرى فإن البكر سيستعبد للأصغر. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. كان قد مضى على زواج إسحاق ورفقة 20 عاما قبل أن ينجبا التوأمين عيسو ويعقوب. سنتأمل في حياتهما بعد قليل. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. بالرغم من أنهما توأمان، إلا أن الاختلافات بينهم كانت واضحة،

0: أخلاقا وحياة. لم يتصارعا فقط وهما في أحشاء أمهما، بل كانا ضد بعضهما البعض طيلة الوقت. كانت وجهات نظرهم إلى الحياة مختلفة للغاية، كذلك طريقة تفكيرهم ومواقفهم. في البداية يمكنك أن ترى أن عيسو أكثر جاذبية من يعقوب، ولكن لا يجب أن نحكم من الظاهر، وهذا ما سنراه فيما بعد. كان عيسو رجلا صيادا أو رياضيا، كانت اهتماماته جسدية ولم يأبه بالأمور الروحية. كان يهتم في مال الجسد ولم يكن له إيمان. فعلا يا صديقي، الحياة في واقعها العملي هي التي تكشف إلى أين يتحول القلب وأين يوجد الكنز. فالقلب البشري بحسب الطبيعة لا يعرف لأمور الله معنى ولا قيمة، وتكون للأمور الحاضرة الزمنية أهمية وتأثير وقيمة، وهو لا يسلك بالإيمان لأن الحاضر في نظره كل شيء، أما المستقبل فيعتبره خيالا ووهما. أما يعقوب فكان إنسانا كاملا ليس بمعنى الكمال المطلق، بل كان له إيمان، وكان يسكن الخيام أي داخل البيت، وكان ملتصقا بأمه كثيرا، أو كما يقال كان ابن أمه. أما عيسو فكان المدلل لدى أبيه، فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. هذه الظروف التي كانت سائدة في البيت، المحاباة وتفضيل ولد على آخر، وهذا يخلق مشاكل لا حصر لها. كان إسحاق يحب عيسو لأنه كان يجلب له من صيده، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب المخلص والمطيع لها. كما قلت سابقا، فإن عيسو كان أكثر جاذبية من يعقوب، أما يعقوب فقد كان أكثر دهاء. والمشكلة أنه لم يكن يمانع من ممارسة الخطأ، وسنرى أن الله تعامل معه في هذا الشأن. وبالرغم من كون عيسو جذابا، إلا أنه لم يكن له أي اهتمام في أمور الله، كان إنسانا ماديا جسديا. في داخل يعقوب كانت هناك رغبة للأمور الروحية، وقد اشتغل الله عليه كثيرا ليزيل كل الشوائب التي كانت تغطي تلك الرغبة، وقد نجح فعلا. وبرغم أخطائه وتعثراته فقد تمتع بعناية الله الساهرة المشفقة، وسنتتبع قصة يعقوب حتى نهاية سفر التكوين، وسنرى أنه كان دائما رجل الله حتى ولو لم يظهر ذلك إلا متأخرا في حياته. والآن نأتي إلى حدث صار في بيت إسحاق، وسترى نتائج المحاباة والتفضيل التي كانت سائدة في ذلك البيت. لم يكن أبدا بيتا سعيدا. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ هذا الحدث يكشف عن طبيعة الرجلين. يصل عيسو من الحقل متعبا، لم يكن ليموت من الجوع، لا أحد يموت من الجوع في بيت إبراهيم، فقط لم يكن هناك شيء جاهز للأكل سوى طبيخ العدس هذا. بما أن يعقوب كان بيتوتيا فلابد أنه كان طباخا ماهرا. جاء عيسو يتضور جوعا وسأل أخاه أن يطعمه من هذا الأحمر، لذلك دعي اسمه أدوم أي أحمر. واستغل يعقوب بدهائه ظرف أخيه ليأخذ منه البكورية. دعنا مستمعين نتوقف برهة عند البكورية لنرى قيمتها ومعناها. البكر هو مالك البيت، بل وكاهن العائلة، وفي هذه العائلة كان البكر سيكون في سلسلة نسب المسيح. هل تعتقد أن عيسو اهتم بكل هذا وقدر قيمته؟ كلا، وكان يعقوب على علم بذلك. لم يرد عيسو أن يكون كاهن العائلة، كان هذا آخر شيء يفكر به. وللأسف يوجد كثير من المسيحيين اليوم ممن لا يهتمون بالأمور الروحية، يريدون أن يعملوا كل شيء ما عدا تلك الأمور. يفرح عيسو بالمقايدة التي عملها معه يعقوب، البكورية مقابل صحن من العدس. ماذا ستنفعه البكورية وهو يتضور جوعا؟ لم يكن يعلق أي اهتمام بالأمور الروحية. ولكن لنذكر أيضا أن يعقوب كان مخطئا فيما عمل، فقد وعد الله أن الكبير سيستعبد للصغير. كان سيأخذ البكورية ولكن بطريقة الله، أما يعقوب فلم ينتظر، تسرع وحاول أن يأخذ ما وعد به الله في وقته وبطريقته هو. كان عليه أن ينتظر الرب. كان يعقوب يستخدم مبدأ خدمة الذات، كأنه يقول: طالما أني قادر على مساعدة نفسي فلن أنتظر من الله أن يفعل لي أي شيء. شعر نفسه قادرا على تدبير أموره. في البداية بدت الأمور على ما يرام، ولكن سرعان ما انكشفت الحقيقة عندما ذهب إلى مدرسة الحياة بقيادة خاله لابان، وهذا ما سنراه لاحقا في دروسنا. فقال يعقوب: احلف لي اليوم، فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب، فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. أخذ يأكل دون أن يأبه أبدا للحق الذي باعه واحتقره. لم يعر أي اهتمام للأمور الروحية. وهكذا نجد الإنسان يستهين دائما بأمور الله، لأنه لا يبالي إلا بالحاضر، وطبخة عدس عنده أفضل من ميراث السماء بجملته. ليت الرب يعيننا على التيقظ والسعي نحو أمور روح الله وليس أمور الجسد. من هنا نرى أخوين: الواحد احتقر الأمور الروحية، والثاني كان خداعا خبيثا.
1: هذا يأتي بنا أعزائي إلى ختام دراستنا في الأصحاح 25 من سفر التكوين. تواعدوا معي المرة القادمة بإذن الله لنتأمل في الأصحاح 26. حتى ذلك الحين أستودعكم إلى عناية الرب.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: جاء،
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
5: راديو موال

0: كمان فاسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت جاء شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

باقات الزهور، أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. إطلالة مسائية وحديث البلد يسعد مساكم. حلو كثير إنك تشعر مع الآخرين، وحلو كثير إنك تشارك الآخرين مناسباتهم أفراحهم وأطراحهم وكل هاي المناسبات، لكن في هذه الأيام بالتحديد ابتعدوا قدر الإمكان عن قضية النقد، النقد كثير السلبي، لأن في كثير ناس يعني للأسف الشديد مشهورين هذه الأيام بالنقد، النقد السلبي. يعني أول ما يشوفك بقول لك ليش شعرك طويل، ليش تحتك طالعة، ليش لابس اللون الأحمر، ليش لابس اللون الأخضر، ليش مش عامل هيك، ليش ما تعمل هيك. فهي المواضيع يا إخوان في ظل الوضع العام اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني بتأثر كثير على العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين الناس. يعني في استطلاع كنت أتابع اليوم، في كثير ناس من كثرة الانتقادات أو خوفا من انتقادات الآخرين ما بيشاركوا الآخرين لا أفراحهم ولا مناسباتهم. فانتقوا دائما كلماتكم كما تنتقوا ملابسكم، هيك خليكم قريبين من الناس وابتعدوا قدر الإمكان عن التدخل فيما لا يعنيكم. كل إنسان في هالبلد يعني بيحكي انه هو الصحيح والباقي خطأ، يعني هو بيعتقد ان كل الاعمال اللي بقوم بها هي اعمال صحيحة، وبنتقد اعمال الاخرين، وهذا الشيء يا اخوان خطأ جدا. دائما حاول انك تكون تطلع على الاخرين بنفس المستوى ونفس المسافة اللي بتتمنى من الاخرين انهم يطلعوا لك بها. وهي الرسالة لأخونا نزار النجار اللي برافقنا اليوم من هندسة الصوت، يسعد مساك نزار. الكل تعبان والكل نعسان والكل ما جاي على باله حتى يحكي، والكل ما جاي على باله حتى يتحدث عن الوضع العام، لأن الوضع العام أصبح اليوم جزء من حياتنا، أصبح اليوم جزء من روتيننا. يعني اليوم إذا بقول لك واحد في حاجز على الطريق شيء طبيعي، إذا بقول لك مضيت 4-5 ساعات من رام الله إلى بيت لحم شيء طبيعي، إذا بحكي لك السيارة خربت والميكانيكي طلب لها 2000 شيكل شيء طبيعي. شيء طبيعي اليوم إن حد يتصل عليك ويقول لك وقع بين يدي شك لك راجع، شيء أكثر من طبيعي. لكن حاول قدر الإمكان إنك تعيش في المستوى الطبيعي اللي بيعيشه شعبنا اليوم. عدم الالتفات لهموم الناس وعدم الالتفات للناس بشكل كبير يا اخوان هذه اكبر خطيئة. يعني عليك شك راجع، واحد اتصل عليك ما تسكر الخط في وجهه، احكي لك كلمتين حلوات ان شاء الله، اعطينا اسبوع، اعطينا 10 ايام، اعطينا 5 ايام تندب لك الموضوع. ما تقول له شو ما بدك تعمل اعمل، وين ما بدك تروح روح، وبتحط حظر على رقمه، والله شيء ما هو صحيح. يعني احنا بنقول انه صحيح الناس متعثرين والناس كمان وضعهم صعب، لكن اقل ما فيها خلي موضوع الاخلاق، خلي موضوع الكلمة الطيبة، خلي موضوع التفاهم بينك وبين الناس. يعني الانسان اللي معاه شك الى 4-5 شهور بنتظر في موعده وما انصرفش اليوم واتصل عليك، قابله بكلمة حلوة، بابتسامة، بكلمات تشجيعية، انك انت مش داير ظهرك وانك انت راح تسدد الديون الملقاة عليك. فهذا الموضوع موضوع مهم جدا. ابتعدوا قدر الامكان عن لغة التهديد او عن لغة عدم الالتفات او عدم يعني الاكتراث بهموم الناس. شيء طبيعي جدا انك تكون مفلس، لكن اخلاقك يجب أن تكون أخلاق عالية، وبتمنى تصل الرسالة.

0: نرسل بتحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بتابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر الموجة العامة لأثير موال 101.7 فام، اللي بتابعونا من داخل الوطن ومن خارج الوطن. لكل إنسان قلبه على الوطن، لكل إنسان عايش هموم الوطن، لكل إنسان بيحاول يفكر يخفف على الناس همومهم وخفف على الناس أمورهم، إن شاء الله دايما بتضلوا بخير وبتضلوا بصحة وعافية، وإن شاء الله دايما بتضلوا عنوان لهذا الوطن الغالي فلسطين. اليوم الأربعاء 17 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة، الثالث من حزيران لعام 2026 للميلاد. خير قديش الأيام سريعة جدا، يعني كثير في ناس بيقولوا ما بنلحق نصلي الجمعة اللي احنا راجعين للجمعة اللي بعدها، ما بنميز بالوقت وما بنحس بالأوقات. ربما كثرة الهموم وكثرة المشاكل وكثرة التفكير تلهينا عن الوقت، يعني ما بنعرف الوقت. يعني بالأمس كنا نستقبل في حزيران، هاي اليوم 3 حزيران، نصحانا كمان يومين وإنا بنودع في العام كامل عام 2026 بما حلم له في نصفه الأول. حقيقة كان عام صعب على العمال، كان صعب على الموظفين، وكان صعب على الجميع، لكن كان عام جميل جدا على الفلسطينيين إنهم سطروا صفحة جديدة من رحلة الصمود، رحلة الصبر، رحلة البقاء على هذه الأرض. بقول لك في ناس كثير مبسوطين انها نزلت اسعار بعض الخضار، انها نزلت بشكل كبير. اخوان ما تنبسطوا كثير، لان المزارع اللي بيستنى بمحصول الخيار، تخيلوا ان حرث البيت وزرع وعمل يعني كل ما يلزم، وفي النهايه قالوا للتجار ان كيلو الخيار بشيكل. يعني احنا يعني ماش بنشعر بالفخر يوم تروح على محل الخضره، مع العلم في بيت لحم ما بيبيعوا الكيلو بشيكل. طبعا هذا بنحكي عن المحافظات الاخرى، ما بنشعر بالراحه النفسيه اذا بنشعر ان في مزارع اتآذى، اذا في مزارع يعني وضعه كان صعب جدا. فالأفضل كمان إن نشعر مع بعضنا البعض. اليوم كثير قرأنا وكثير وصلتنا رسائل حقيقة من كثير من الناس اللي كانوا يعني كمان متضايقين على ما وصل إليه حال المزارعين اللي بنوجه لهم دايما كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام. ولولا المزارعين يا أخوان ما وصلنا لهاي الدرجة من رحلة الصمود. فعشان هيك يجب أن ندعم المزارعين، وأنا دائما بقول أن المزارعين الصغار خاصة اللي يأتون من الريف الغربي اللي بيت لحم ومبسطين، لهم الأولوية أن نشاركهم وأن نشتري منهم حتى نضل ندعمهم، أنهم ضلوا متمسكين بالأرض وضلوا يزرعوا وضل هاي الأشياء موجودة عندنا في وطننا الغالي فلسطين. محدش ينبسط ومحدش يعني بيكون فرح إذا بشعر إن أحد التجار استغل مزارع، للأسف الشديد، لأن في كثير من التجار بيبخسوا ببضائع قبل ما يشتروها، وعندما تصل إليهم برفعون الأسعار بشكل جنوني. التاجر هو من يستفيد، والمزارع والمواطن يدفعون الثمن. نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت، عثمان صلاح يرافقكم بالتقديم. نذكر أننا على هوا موال ضمن هذه الإطلالة المسائية حتى دقات 5:30 بمشيئة المولى، نحاول معا أن نجمل آخر الأخبار، آخر التطورات، كل ما يدور حقيقة من حولنا من أحداث وأخبار. ويبقى دائما لاتصالاتكم لمداخلاتكم الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرةً.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
0: دائما وأبدا مساء الخير وبالمسي على كل الأصدقاء. محمد أبو عهور الله يسعد مساك، رأفت محمد طقاطقة ومني مهندس صوت حيا لك الله يحفظك يا رب وديم عليك الصحة والعافية. محمد أبو عهور كل الشباب اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية مسيكم بالخير جميعا وين ما كنتوا وين ما توجدتوا. ربما بداية نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية والزميل فياض الدوابشة ليطلعنا على الأحوال الجوية وحالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة. فياض مساء الخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان، مساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم في كل خير.
0: نعم، أجواء الحزيران، الأجواء الدافئة والحامية نوعا ما ما زالت تسيطر على أجواء البلاد، كيف ستبدو الصورة خلال الثلاثة أيام المقبلة؟
2: نعم بشكل عام زميل عثمان، لا يترى تغيرات كبيرة على درجات الحرارة، تبقى درجات الحرارة لربما تراوح مكانها رغم الانخفاضات الطفيفة أو الارتفاعات الطفيفة، لا يترى تغير كبير أو عظيم على درجات الحرارة. تكون الأجواء خلال ساعات النهار زميل عثمان ما بين الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا أجواء حارة في أغلب المناطق، الولايات حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية، بينما في ساعة المساء تميل الأجواء إلى أن تكون أكثر اعتدالا في أغلب المناطق من البلاد. في ساعات الليل المتأخر زي من عثمان تكون أجواء لربما باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفة في بقية المناطق. الرياح السائلة لدينا خلال هذه الأيام هي رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط في بعض الأحيان. هذه الرياح كما عرفنا سابقا زي من عثمان تقوم برفع درجات قيم الرطوبة النسبية مما يؤدي إلى زيادة في درجات الحرارة تحديدا في المناطق القريبة من الساحل، منطقة طول كرم، قلقيلية، جنين بشكل عام. بينما هذه الرياح في المساء والليل أو في المساء والليل على تخفيف الأجواء بشكل عام وخلق لربما غيوم أو ضباب أو غيوم خصوصا في المرتفعات الجبلية إن شاء الله تعالى. وخلال هذه الفترة من عثمان تحذر الرسائل الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لشعاعات الشمس بغرق وهي بالإضافة إلى خطر إشعاع النار في المناطق التي تكثر فيها العشب الجافة، وكما النوم دائما من عدم ترك الأطفال داخل هذه الأجواء الحارة أول فترة بصيرة، بالإضافة أيضا إلى عدم ترك مواد قابلة للإشتعال داخل فترات مثل أسطوانات الغاز.
0: نعم يبدو فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يعطيكم ألف عافية، ونعتذر عن رداءة الصوت بسبب الانقطاع المتكرر على شبكة جوال. دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة للجميع، ونذكر أن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية تحذر الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

0: تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع، ودائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا ضمن هذه الإطلالة المسائية عبر أثير موال، ونرسل بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من داخل الوطن. أم الوليد، الأخت أمل عبد المهدي، خالد صلاح، مساء الخير. مرقص أنطونيو، يسعد مساك. وبنمسي كمان على يوسف أبو رميس، أبو محمد أبو رميس، الحاج أبو زيدون، صافي صديقنا العزيز، يسعد مساك سيد عثمان، وكل عام وأنتم بخير. ونقول لجميع الحجاج الذين عادوا إلى أرض الوطن ألف الحمد لله على السلامة، وجعله الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. أخوكم الحاج أبو زيدون صافي، ديم عليك الصحة وهداة البال. أخونا أحمد، مساء الخير. يعقوب، يسعد مساك دائما وأبدا. معنا اتصال. ألو، مساء الخير.
1: مرحبا أخوي
0: بكسي. مرحبتين أخي أبو طارق،
1: الله يسعدك يعطيك الصحة.
0: هلا صديقي العزيز.
1: أخوي أبو قصي، إحنا هذا موضوع حكينا قبل مرة هذه عدة مرات بالنسبة للسيارات الخصوصي اللي شغالة عمالها زي العموم وزيادة، واليوم عمالها بتزيد، ومع الأسف الشديد يعني إنه صار يحطوا على الفيس إنه طلبات داخلية وخارجية وأي مكان، يعني علنا عادة. وين الوزارة عنها؟ وين الشرطة؟ وين الشهادة هذه؟ بالإضافة إنه صار عددها قبل فترة حكينا لك يمكن حوالي 5-6 سيارة، اليوم أنا بعلم علم اليقين إنه في حوالي تقريبا 7-8 شوفرية عمومي باعوا سياراتهم وحولوه إلى برايفت، وصاروا يشتغلوا بكل كامل، لا بندفع بيرمت ولا بنرجع راسنا ولا حاجة، وشغلين 100%. وفي منهم على أسف شديد كمان أخرى صار حوالي 3-4 بنات شغلات نفس العملية على الخط، يعني كل يوم، وسيارات كمان أخرى، سيارات شبه مشطوبة معهم، سيارات نمر 0 فيه، وسيارات ضفة غربية مشطوبة، يعني لا مرخصة ولا مأمنة. هذه حالة يعني زادت عن اللزوم. وحكى أخوي أبو شادي ذيك اليوم على قصة إنه السيرفيس والطلبات، أنا بأيده في الكلام هذا. ليش؟ لأنه كل سبب المشكلة تبعتها السيارات الخصوصية اللي شغالة، هذه بتأثر على السيرفيس وبتأثر على الطلبات. يعني شوفير سيرفيس الدهشة لما آخر النهار بيطلع يوميته بالتامل كونه أجي أخذ طلب ودي يروح وين مكان، أنا ما بلومه في الحالة هذه. نفس العملية تبع الطلبات لما صار حوالي 5-6 سيارة برايفت شغالات بأخذ رزقته، برضو والله هذه مشكلة. يعني بالإضافة كمان أخرى سيارات المكاتب، ثم الوزارة أقرت إنه سيارات تبعات الكرة يظلين في الكرة، إيش معنى هالشيء؟ كل هالموجودات داخل المدينة يعني تبعات الكرة مع سيارات خصوصية، هذول سوين مشكلة كبيرة كبيرة إلنا ولا السيرفيس. فياريت تحكي مع الأخ نضال سعد، تحكي مع الشرطة، مدير الشرطة، تشوف شو رأيه في الموضوع. يعني الله يخليك أبو قصي، هذه مشكلة يعني صارت بتزيد كل يوم على اليوم. وإذا بدي بأرقامهم في خلال 48 ساعة بنجيب لكل أرقام السيارات الموجودة، النمر 0 والضفة الغربية كمان. وشكرا أبو
0: قصي. نعم، يعني كل الاحترام أبو طارق، وربما هذه زي ما حكيت أنت قضية قديمة جديدة، مع العلم أن احنا طرحناها أكثر من مرة، وربما الشرطة رح تعمل شيء يعني في القريب العاجل، رح يكون في حملات للتخفيف، لكن أنت بتعرف يعني هم بلشوا بعملية التعديات على الخطوط، يعني هذه القضية هي قضية مدروسة، وإن شاء الله في القريب العاجل كما علمنا.
1: احنا بدنا في أسرع وقت، يعني لما حكى أخوي أبو شادي أنا بأيده، أنا حكيت الحين لأبو شادي في الموضوع هذا، يعني درسنا الموضوع هذا، برضو ما أثر على السيرفيس وعلى الطلبات على كل شيء. أبو قصي ما عادش يتحمل واحد، يعني صار بشفيه زي ما حكى أبو شادي، والله بيروح ما هو مثل يوميته. نعم، بسبب هذول الناس الموجودين. فياريت يعني أعمل اتصالك مع مدير الشرطة، مع الجميع، شوف شو نسوي الحل. أرقام هنا موجودة بنجيب له إياها، في 48 ساعة بنجيب له كل أرقام يعني يساعد الشرطة.
0: نعم، احنا رحين نتابع الموضوع، بودك ان احنا نضل على المتابعة ابو طارق، يعني هذا الموضوع زي ما حكيت انت موضوع مهم جدا ويجب متابعته، خاصة السيارات التي تعمل باجر وبتزاحم المركبات العمومية. شكرا لاخونا ابو طارق على طرح الدائم للقضايا اللي بتهم حقيقة قطاع النقل والمواصلات، مع العلم كما قلنا هذا الموضوع تم طرحه اكثر من مرة، وربما كل جلسة وكل لقاء لنا مع شرطة المرور بيتم طرح هذا الموضوع، موضوع هو مهم جدا وبحاجة
2: إلى المتابعة. نعد بالمتابعة ونعد إن نكون قريبين من هذا الموضوع. ندى أبو خضير مساء الخيرات. زهرة البيلسان يسعد مساكم. صابر مسالمة الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أبو مصطفى جرار يسعد مساكم الله عز وجل. وقت كالسيف لم تقطعه يقطعك. الله المستعان أخي أبو قصي شكرا كثير. عبد الله أمين أخطور يسعد مساك من طاقم شركة الأمين للصرافة يسعد مساكم. أبو هادي خليفة يمسك دائما بالخير والمحبة. خلينا ربما نتحدث عن موضوع ما يتعلق في منطقة بيت لحم، وبالتحديد الاحتلال يعلن اليوم عن مصادرة 320 دنما حول جبل الفرديس شرق بيت لحم. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ أمير داود مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أستاذ أمير الله يمسيكم بالخير بداية.
3: أهلا وسهلا الله يعطيك العافية ومساء الخير لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
2: أهلا بك دائما عبر أثير موال من بيت لحم. ربما نتحدث بداية عن الاستيطان بشكل عام. اليوم كان في الموافقة على 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وأيضا الضم الصامت يتواصل، يعني مصادرة 320 دنما حول جبل الفرديس شرق بيت لحم. حقيقة ما الذي يجري في موضوع الاستيطان أستاذ أمير؟
3: اليوم نحن نتحدث عن حكومة استيطان استعماري بكل معنى الكلمة موجودة في دولة الاحتلال. هي كل الحكومات السابقة بالمناسبة كان لديها أولوية مرتبطة بالاستيطان، ولكن هذه الحكومة يكاد يكون ملف الاستيطان هو الملف الأول والمركزي في أجندة هذه الحكومة. لذلك نحن نرى يعني تسارعا غير مسبوق على صعيد كل الإجراءات المرتبطة بالمشروع الاستيطاني ونزع ملكية الأراضي وإرهاب المستوطنين. كل المؤشرات المرتبطة بالدفع بالوحدات الاستيطانية من أجل المصادقة عليها وتوسعة المستوطنات هي يعني معطيات غير مسبوقة وقياسية في حقيقة الأمر. يعني في العام 2025 دولة الاحتلال درست المصادقة على أكثر من 35 ألف وحدة استيطانية، وهذا رقم يعني في الحقيقة يعتبر يعني رقم قياسي على صعيد التوسعة الاستيطانية. على صعيد مصادرة الأراضي يعني منذ 7 أكتوبر، إذا اعتبرنا لحظة 7 أكتوبر هي لحظة يمكن القياس عليها، نحن نتحدث عن 70 ألف دنم جرت عملية نزع ملكيتها من المواطنين وفق أوامر عسكرية نشرها جيش الاحتلال. على صعيد البؤرة الاستيطانية منذ 7 أكتوبر أكثر من 250 بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون في مختلف أرجاء الضفة الغربية. عندما نتحدث عن مسألة إقامة البؤرة الاستيطانية نحن نشير دائما إلى الرعاية الرسمية من قبل حكومة الاحتلال لهذا النوع من الأنشطة. حكومة الاحتلال هي من تدفع المستوطنين من أجل فرض الوقائع، ثم تتولى هذه الحكومة لاحقا عملية تثبيت وتسوية هذه البؤرة. إذن إعلانات مصادرة الأراضي والتي كان آخرها ما حدث بالأمس في محافظة بيت لحم وتحديدا شرقي محافظة بيت لحم، نحن نتحدث عن سياق مستمر. هذا السياق صعد في المرحلة الماضية فيما يتعلق بالآثار الفلسطينية. دولة الاحتلال تستهدف الآثار الفلسطينية باعتبار أن هذا العنوان هو واحد من العناوين التي تتسلل من خلالها دولة الاحتلال من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية. 300 دنم تم مصادرتها وفق أمر استملاك يستهدف موقع أثري تاريخي فلسطيني جرت السيطرة عليه بالمناسبة في العام 2024. في العام 2024 أعلنت دولة الاحتلال ما مجموع 171 دنم من هذا الموقع كأراضي دولة. الآن دولة الاحتلال ذات الموقع الذي صادرت وفق أراضي الدولة أضافت إليه أكثر من 130 دنم ليصبح مجموعه 300 دنم في محيط الموقع الأثري، وبالتالي دولة الاحتلال تستهدف البرية الشرقية من محافظة بيت لحم في إطار أولا محاولتها لتفتيت وتمزيق الجغرافيا الفلسطينية وعزل محافظة بيت لحم عن البادية الشرقية من خلال موضعت مواقع استيطانية تتلبس مسميات منها المواقع الأثرية والمواقع الصناعية والمواقع العسكرية والكثير من المسميات التي باتت تتخذها دولة الاحتلال على هذا الصعيد.
2: نعم، ربما يعني الموضوع الاستيطاني كما قلت يزداد في الفترة الأخيرة. تأثير المصادرة 320 دنما في محيط محافظة بيت لحم وبالتحديد يعني في هذه الفترة بالتحديد، كيف سيبدو واقع المحافظة أستاذ أمير إذا ما استمر هذا النهج وهذا التصارع الاستيطاني في منطقتنا؟
3: أولا دعني أشير إلى محافظة بيت لحم تحديدا. محافظة بيت لحم تحديدا هي تكاد تكون المحافظة الأكثر تعرضا للمشاريع الاستيطانية في 20 عاما الماضية. نحن نتحدث عن محاولات ممنهجة للسيطرة على الريف الغربي للمحافظة والبرية الشرقية للمحافظة. ودعني أشير إلى ما حدث قبل عامين من الآن، دولة الاحتلال نزعت صلاحية دولة فلسطين التخطيطية من البرية الشرقية، وهي ما يطلق عليها بالمحمية الاتفاقية، والتي يبلغ مساحتها ما مجموع 3% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وجعلت الإدارة المدنية هي المسؤولة عن عمليات الهدم والصلاحيات التخطيطية في هذه المنطقة، وبالتالي دولة الاحتلال تستهدفها بجملة كبيرة من الإجراءات. هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم، يعني منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى هذه اللحظة الاحتلال صادر أكثر من 200,000 دنم من أراضي محافظة بيت لحم لصالح أراضي الدولة، وبالتالي كل إجراء الآن تتخذ دولة الاحتلال على صعيد التوسعة الاستيطانية أو مصادرة الأراضي هو يضيف نقطة عميقة أخرى إلى المشهد القاتم في محافظة بيت لحم من خلال التمزيق الممنهج لأسس المحافظة. لماذا؟ لأن دولة الاحتلال تريد أن تعدم إمكانية التواصل بين محافظة بيت لحم ومحافظة القدس تحديدا من جهة، وتريد أن تعدم أيضا إمكانية التواصل مع محافظة الخليل إلى الجنوب، وبالتالي هناك يعني حملة ممنهجة من أجل عزل المحافظة، ليس فقط على صعيد المحافظة بل على صعيد أجزاء المحافظة، المدينة والريف والبادية وإلى آخره من التصنيفات التي باتت تستهدفها دولة الاحتلال بشكل ممنهج في السنوات الماضية.
0: نعم، الأستاذ أمير داود مدير التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على هذه المداخلة. شكرا.
3: أهلا أهلا بك.
2: هذا فيما يتعلق بمحافظة بيت لحم، وفي التفاصيل في إطار ما تقوم به إسرائيل من ضم صامت للأراضي في الضفة الغربية وبناء المستوطنات وشق الشوارع، بدأت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بمصادرة ما يقارب 320 دنما حول موقع جبل الفرديس شرق محافظة بيت لحم. يوضح بيان الإدارة المدنية أن الغرض من عملية المصادرة الحالية هو حفظ وحماية المواقع التراثية والأثرية، وهذا هو الموقع الأثري الثالث في الضفة الغربية الذي تصادره الدولة في أقل من عام. وقال الرئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان أن القرار يعد ثالث أمر استملاك تصدره سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026 لصالح الاستيطان، وأكد أن سياسة الاستملاك تعد من أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، لكونها تستند إلى إجراءات أحادية الجانب تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أخونا جمال الردايدة يسعد مساك بالورد والفل، يعني الكل بتحدث يعني عن الوضع العام. حمزة زبون شكرا كثير، هنا النصار شكرا، شكرا لكل الأصدقاء كمان بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة دائما وأبدا. الوضع بشكل عام صعب جدا اليوم، يعني أحد الأصدقاء يرسل لي برسالة إن طبق البيض يباع في المحافظات الفلسطينية الأخرى اليوم بأقل من 10 شواكل، فيما بقي في بيت لحم في حدود 15 شيكل. شو اللي بيصير؟ وين متجه الأمور؟ يبقى السؤال مفتوحا للجميع. كون بيت لحم ما بنعرف شو الشيء المميز في هذه المحافظة حتى تبقى الأعلى في ارتفاع الأسعار. حابين نمسي على صديقنا عيسى أبو سعد أبو رجاء، يسعد مساك معتز العروج، يسعد هالمساء شكرا كثير. بعض الأصدقاء بيتابعوا معنا بيقولوا أن طبق البيض يباع ب 22 شيكل ما زال في بعض المحلات في بيت لحم، رغم الانخفاض الكبير على سعر البيض في كل محلات الضفة الغربية، إلا أنه في بيت لحم ما زال البيض يحافظ على سعره المرتفع. يعني هذا الموضوع بحاجة ربما إلى متابعة أكثر وأكثر من قبل الجهات الرسمية، وياريت يعني قبل ما تشتري يعني ما تستحي من صاحب المحل، تحدث معاه كلمتين ثلاث، قل عن الوضع العام، بلك على الله فكر بما يفكر به الجميع. حول موضوع منع الأذان، كان في قرار بمنع الأذان في الداخل وفي مدينة القدس. أحمد الطيب اليوم حول قانون منع الأذان الذي اقترحه بن غفير يقول: ستبقى الله أكبر تتردد من كل مأذن إلى أبد الآبدين، لأن هذه الأرض عليها مسلمين قبل أن تأتي إسرائيل كما يقول، وقبل أن يأتي الوزير أبو نفخة الذي لم يفعل شيء في حياته إلا كل شيء سلبي، كما يقول أحمد الطيبي عضو الكنيسة الإسرائيلية. طبق البيض في بيت ريما بعشرة شيكل، الشباب بعتلي بيت لحم 22 بعد الأصدقاء يقولون، وتبقى الأسعار هي سيدة الموقف. انفراجة مالية مرتقبة، الاتحاد الأوروبي يقول نقترب من تحويل الدفعة الثانية من رزمة الدعم للسلطة الفلسطينية بعد استكمال المراحل الأخيرة من الإجراءات، في خطوة تهدف إلى مساعدة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها وتمويل مشاريعها. هذا الموضوع كمان والتحويلات من الاتحاد الأوروبي نتمنى بالفعل أنها تنعكس إيجابا على الشعب الفلسطيني. سؤالنا بصراحة ونتحدث بدون مجاملات، تعتقدوا أن الدعم الذي يأتي من الخارج الاتحاد الأوروبي بنعكس إيجابيا على المواطن الفلسطيني؟ أنت كمواطن فلسطيني تشعر بهذا الدعم؟ بعد الفاصل سنسمع يعني إجاباتكم إذا كان لديكم إجابة.
4: راديو موال

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدوا 0569-0019-10، واتساب 0079-20-10-17.
2: الله يمسيكم بالخير، مساء الوطن الغالي فلسطين، مساء كل الناس المتفائلين بالخير، مساء الخير للناس اللي لسه عندهم أمل إن القادم أفضل. كان سؤالنا بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدعم وتحويل الفلوس، يعني لو حولونا كل أموال العالم كمواطن فلسطيني بتغير علينا شيء؟ أحكي بصراحة ما تخافش، أحكي أنا صار فيش رقابة، أحكي الجو مريح الأيام هاي، أحكي حمود الوليد في أيام العزمة بيّن إشي طايح رايح بحكيها، تعايش التعايش بلا طوائف وعنف سعد مساكم سأل محبة إم آدم ربي وفقك، شكرا يا أم أدهم، إم أدهم يسعد مساكي، نبيل مساء الخير، متفائلين بشو؟ متفائلين بالخير، أبو نزار بيقول لي شو بدك تورط نزار؟ هو متورط نزار ولا محكي؟ أي نزار بتسحب منا الكلمة سحب بحكيش، بس نزار الحلو فيه بيحب الحكومة، يعني فعلا نزار بيحب الحكومة وبيحب كل الوزراء، الله يحميها حكومتنا. إن شاء الله الدعم الأوروبي برجع وبتزدهر أوضاع الحكومة عنا.
3: بقول الحكومة هي أمنا هي أبونا، أنا بقول كيف حالك يا جدي عن الحكومة؟
2: حكومة لنزار كل شيء. محمد زيادة يسعد هالمساء، حد يجاوب على السؤال، إذا الاتحاد الأوروبي حول والدول المانحة حولت ووصلنا دعم كبير، بتغير شيء على المواطن العادي؟ المواطن اللي بيفكر طبق البيض ارتفع ولا نزل؟ أحد الأطباء ما طلع علينا قال حرام نأكل البيض، لأن في حرام البيض، يعني هذا نظام الطيبات. حابين نمسي على أخونا محمد عواجنا يسعد مساك في برنامج حديث البلد، ولجميع طاقم العمل في راديو موال، ويسعد مساكم في بيت لحم، كل التحيات من أريحة إلى راديو موال، يسعد هالمساء. كاسترو مكركر، الدعم الأوروبي الداخل مفقود والطالع مولود. أبو البراء في بيت لحم ب15 شيكل طبق البيض، هيا نزل. إبراهيم أبو يوسف يسعد مساك، تحيات المحبة نرسلها إلى الجميع، ونذكر أن أرقام موال مفتوحة الآن، رقم الجوال 0592-20-10-19. بشارة يسعد هالمساء، بشارة مساك كل ورد والله حبيبنا بشارة. أرقام أيضا، رقم أريد 0569-0019-10. محمد زيادة بيقول رحمة سيدي كان يأكل 6 بيضات في اليوم وعاش 120 سنة، أيام ما كان البيض بيض يا نزار، كانت أسعار منيحة، وك كان البيض يعني للمواطنين جميعا. عيد عطلة يسعد مساك.

اليوم بقرا مطلوب موظفين او عمال في احدى المحلات. صدقوني بقرا في الشروط، شروط تعجيزيه. تخيلوا طالبين موظف يعمل في سوبر ماركت او مول تجاري، بقول لك ان يتحمل ضغط العمل، ان يكون وقته كله للعمل، ان لا يكون لديه التزامات خارجيه. يعني بدهم اياه يكون مولود وموجود في يعني في السوبر ماركت او في المول، ما بديش يكون عنده اي التزامات اخرى. قديش الراتب الشهري فكركم؟ قلت الراتب حسب الكفاءه،

هذا بقول هذا بدهم يصافحوا على الموظف ماشي شغلوا عندهم. تدخون يا حال الموظفين بعد إغلاق العمل في إسرائيل أصبح الواقع مؤلم جدا. يعني يوم نسمع عن كمان كيف رد على الرسائل في إمكانية يطلبوا شو الرقم الجوال نزار لو تكتب لهم يا رقم الجوال. إبراهيم أبو يوسف يسعد مساك بكل عمال وقعهم طبعا واقع صعب جدا واقع مؤلم في هذه الظروف الصعبة اللي بنعيشها اليوم. واقع العمال اليوم مش طبيعي اتجاه الوضع العام اللي بيعيشها الوطن الغالي فلسطين. ويوم نسمع عن جلب عمال من الخارج هذا الموضوع كمان بيزيد من الضغط النفسي على العمال اللي لسه متأملين يعني متأملين بالعودة للعمل في إسرائيل وللعمل مجددا وعودة عجلة الاقتصاد مجددا إلى الضفة الغربية.

أقول لك تتبع إسرائيل حاليا خطة حكومية استراتيجية تهدف إلى رفع عدد العمال الأجانب ليصل إلى نحو 40,000 عامل، وذلك لإنهاء الاعتماد التاريخي على الأيدي العاملة الفلسطينية بعد منع دخولهم منذ أكتوبر 2023. ارتفع إجمالي العمال الأجانب القانونيين في إسرائيل بشكل قياسي من 109,000 عامل عام 2023 ليبلغ حوالي 195,000 عامل، يعني ارتفاع مش طبيعي خلال الفترة الحالية. الوضع على حاله، افتحوا مشاريع بالدعم، بلاش نرجع للعمل بإسرائيل. يعني شو المشاريع اللي ممكن إنها تستوعب كبديل للعمل في الداخل؟ اليوم الكل صار أمنية حياته بالحصول على مصدر رزق ثابت مريح نفسيا قبل ما يكون مريح جسديا.

الدعم الأوروبي يعني مهم جدا لاستمرار الحكومة الفلسطينية، وأقل ما فيها أن تدفع الديون التي أصبحت اليوم مستحقة لعدد كبير من الموظفين. اليوم الوضع صعب، يعني قبل شوي كان الحديث عن القبض على عمال مختبئين داخل مركبات في عمليتين منفصلتين عند معبر مكابيم، بينهم 5 أخفوا أنفسهم تحت المقاعد وفي صندوق السيارة صور للعمال الذين تم إيقافهم فقط يعني بسبب إنهم متجهين للعمل في الداخل. يعني الصور هذه أصبحت كل يوم نسمعها، ومقاطع الفيديو هاي كل يوم بنشوفها للعمال، العمال اللي بدأوا بالفعل يعني يفقدوا الأمل في زيادة أو يفقدوا الأمل في كيفية الوصول لأعمالهم. أخونا أبو محمد مرتاس بيقول مش قادرين نشتري أشتال ولا برابيج للزراعة ولا تصليح بيوت بلاستيك من غلائها، ولا معين ولا مساعد إلا الله. بيقول مشاريع زراعة بوكسة خيار بشكلين، ويقول شو المشاريع اللي ممكن إن يتم عملها في الضفة الغربية حتى نخفف من نسبة البطالة. يعني هذا الموضوع كمان موضوع مهم جدا، وعلى الجهات الرسمية دائما إنها تقف إلى جانب العمال في ظل هالوضع الصعب اللي بعيشه شعبنا. كثير ناس توجهوا لفتح مشاريع صغيرة، لكن للأسف الشديد يعني بعد فترة معينة كمان فقدوا الأمل، يعني فوق المخسر اللي خسروه كمان خسروا أكثر وأكثر، لأن الوضع في الضفة الغربية ما يعني بيستوعب عدد كبير من المشاريع اللي ممكن أنها تنجح، مع العلم أن أصحاب المشاريع الناجحة هم رؤوس الأموال، يعني اللي حيتان السوق اللي مسيطرين على الأسواق ومسيطرين على كل شيء. يعني أي شيء بتفكر فيه إنك تعمل فيه اليوم، الحيتان الكبار ما بيفتحوا لك مجال إنك تعمل إلا أن تقوم ب يعني ترزق الشيء البسيط من خلفهم، وبعد أن يستوفوا أرباحهم الكبيرة. إغلاق حاجز الكونتينر على الداخل للمحافظة كما يردنا من الأصدقاء الآن. مهند عواجنا وتابع برنامج على ريسيفر منور الشاشة أخ عثمان، شكرا كثير صديقي مهند. خالد علي يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة. حسام اشتيا مساء النور والسرور يا غوالي، شكرا كثير حسام. أبو لؤي أسعد الله مساكم بكل الخير والسعادة أخي قصي، بارك الله في جهودكم الطيبة، يسعد

0: مساء الخير
1: ابو طيب، يسعد مساك.
0: الله يمسيك بالخير
1: ابو محمد. معك
0: الله يسعد مساك ابو محمد.
1: ابو طيب، بالنسبه للمشاريع الصغيره يعني هي كويسه، مش انه مش كويسه.
0: نعم.
1: بس لو مثلا يكون يعني في مثلا سياحه وتكون رواتب منتظمه وكامله بيساعد المشاريع الصغيره، خصوصا لاخواننا العمال اللي فقدوا عملهم بالداخل. لكن المشكله الاكبر انه لو فتح المشروع وتامن المشروع، الناس يعني نكون قطع ايدين الناس، نكون سلبيين، بس كمان انه بكون في ضعف في القوه الشرائيه، لانه اصلا كموظفين في رواتب منتظمه ومستزئه، وكمان القطاع السياحي تقريبا مشلول يعني شلل تام. فعشان هيك هذا الشيء بضعف انه يكون في يعني حركه كقوه، يعني اللي هي العنصر الثالث اللي هو عمال الداخل.
0: نعم.
1: لكن لو الموجود مثلا كسياحة ورواتب يعني كاملة، فتوقع يعني بيكون في نوعا ما يعني يعني تسليكة أمور بالنسبة لهذول الفئة يعني اللي انقطعت فيهم السبل، إنهم يعني يترزقوا ولو إشي بسيط. بس إجمالا البلد كلها في حالة يعني ركود اقتصادي بسبب الأوضاع يعني والسنين اللي مرت عليها.
0: نعم يعني لكن نعم. المشاريع الصغيرة ممكنها تنجح، ممكنها تخفف من الوضع اللي احنا
1: ممكن تخفف ابو خصيلة، لو مثلا في يعني كسياحة مثلا تكون موجودة. اوكي، يعني عمال اسرائيل صفة يعني موضوع يعني قرار من الحكومة الاسرائيلية، يعني اذا راحت هاي ممكن الحكومة الجديدة اذا اجد هي اكيد رأيي راح تكون يمين يعني، بس ممكن تكون يمين ناعم.
0: نعم.
1: مش يمين زي نتنياهو وجماعته. ممكن يعني يكون في طبعا مش انه حد فينا يعني، بس انه الشكل بيرجع لهم والاقتصاد يعني العجله بتدور عندهم يعني.
0: نعم.
1: يعني كمان من منطلق هذا، وكمان انه الفلسطينيه والعمال الفلسطينيه هم يعني مهارة بالعمل، يعني هم عارفين يعني شو العمل الفلسطيني وانجازاته وعمله بال يعني اتقان يعني في الشغل بالنسبه ل يعني عن العمال الاجانب والثانيين يعني.
0: نعم يعني بنتمنى بالفعل انها تتطور وانها تتغير الامور.
1: ممكن يعني نعم. تكون الحكومه الجديده يعني ممكن يعني تبلش مثلا 5000 عامل ب 10000 عامل كبدايه، كمان هذا بيخفف على اخواننا حتى اللي بيدخلوا يعني من هان يكون يعني بتخف القبضه الحديديه عليهم. الامل في الله اول شيء، ثم يعني
0: بالتغيير. نعم.
1: واو، عشان نمشي يعني نمشي في الصراط مع رب العالمين.
0: نعم.
1: ثم ان ينظروا من هذا المنظور يعني. وأنا بتوقع كمان حتى يعني كبارية السلطة يعني أصحاب القرار أكيد يعني لهم دور مؤثرين يعني، يعني
0: نعم.
1: ما بنصح ينسوا هذا الموضوع، لأنه يعني كمان الأرباح يعني نكون صريحين يعني هي بي بي بي يعني تتوزع على الكل يعني من
0: نعم.
1: اللي فوق للي بيشتغل لكله يعني، ما يعني كمان هم كمان مستفيدين ومنتفعين يعني.
0: نتمنى بالفعل وان شاء الله ان هالامور القادمه خير ان شاء الله.
1: الله يسعدك. وفي كمان ملاحظه ثانيه ابو قصي، نتمنى من تربيس الجيش الدوحه انه يلزم في التسعيره بتاعت الاربعه شيكل، لانه نزل التربيس من 4.5 ل 4، ونتمنى الكل يلتزم بالاربعه شيكل وما يضلش يعني في بعض يعني لسه باخذ 4.5. العلم هي يعني من وزاره النقل حكت انه 4 شيكل تربيس الداخلي، والطلبات تقريبا 90% رجعت 15 شيكل زي قبل يعني. وإن
0: كل
1: شاء الله الشهر الجاي بنزل كمان سولار وبنخفض اكيد معه الغاز والمحروقات
0: ان شاء الله. شكرا شكرا كثير على كلماتك الطيبه.
1: نعم.
0: يعطيك الف.
1: نعم.
0: عافيه. شكرا كثير لصديقنا، وربما يعني حديثه طيب ورائع بالنسبه لايجاد افكار لواقع العمال، مع العلم ان احنا كثير في ناس لسه يعني متأملين بتغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية وممكن يتغير الوضع، مع العلم ان معظم استطلاعات الرأي الإسرائيلية ما زالت تعطي الأولوية لعودة هذه الحكومة من جديد. يعني معظم استطلاعات الرأي بتأكد في إسرائيل ان ممكن هذه الحكومة تستمر وتكون حكومة جديدة في الفترة المقبلة أيضا. هذا بالنسبة لاستطلاعات الرأي، لكن احنا كفلسطينيين يعني مش راح يتأثر علينا الوضع بشكل كبير إلا إذا يعني تم إعادة العمال لأعمالهم، ممكن إنها عجلة الاقتصاد تعود من جديد إلى الضفة الغربية. الدكتور معن محافظة بمسي على الجميع، يسعد مساك دكتورنا العزيز. شكرا أخي حسام.

اليوم أكد الرئيس الأمريكي ترامب في مقابلة مع برنامج في مقابلة على الإنترنت بثت اليوم أنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمجنون اللعين خلال حديث بينهما، قائلا: لن أقول أنني كنت غاضبا، لكنني كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر في لبنان. ومع ذلك أصر ترامب قائلا: أنا معجب جدا بنتنياهو بي وقد عملنا معا بشكل رائع. كما ذكر ترامب في المقابلة أنه يتطلع إلى لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه أشار إلى أنه إذا صدقتم الروايات فأنه يغفل الكثير من الأمور. وصرح الرئيس الأمريكي بأن آية الله يشارك في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأضاف أنه أبدى موافقته ومن المرجح أن يجتمعا في وقت ما. كما كشف ترامب أن الوضع مع إيران يتطور بسرعة وأنها وعدت بعدم امتلاك أسلحة نووية. كل يوم تصريح.

كيف ممكن الفلسطينيين يمشوا أمورهم في ظل هالأوضاع الاقتصادية العالمية يبقى الشيء مفتوح. هشام خلف الله يسعدك يا الحبيب، يسعد المساء. زياد الكيلاني أبو حسن الله يسعد مساك، كيف حالك مع الصلاة يا حج؟ الله يسعد مساك حبيبنا حسن. شكرا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. على ما أعتقد الكيلاني من الأردن.

0: أخونا محمد بيقول ابعث لي كمان مرة رقم, ابعث لي كمان مرة. الله يسعد مساك. كل بنتظر بالدعم الأوروبي والانفراج المالية المرتقبة كيف ستؤثر على واقع المواطن الفلسطيني. لاعبات المنتخب الكوري الشمالي لكرة القدم شوهدن في حالة انهيار شديد وظرف كبير للدموع أثناء لقاء جمعهن بالزعيم كيم. هشام خلف يسعد مساك عم. بن غفير يصرح أنا أكره صوت الأذان وسأضع حدا لهذا الإزعاج والضجيج الصادر عن المساجد.
1: وجيت القلب ارتاح أقعد ببيتك فلاح وزرع ورد ورماي لقعد ببيتك فلاح.
0: الجيش الإسرائيلي يشاهد وهو يجري جولة في عدد من أحياء وأسواق مدينتي رام الله والبيرة. تقارير دولية, الجيش الإسرائيلي يعيد احتلال أكثر من 60% من قطاع غزة ويشيد حتى الآن أكثر من 18 قاعدة عسكرية متقدمة في وسط وجنوب وشمال القطاع.

0: ترامب يقول أجريت مكالمة غاضبة مع نتنياهو والحرب بينه وبين لبنان تزعجني كثيرا. الشرطة الإسرائيلية قبضنا على 5 عمال فلسطينيين أثناء محاولتهم العبور عبر حاجز بيت سيرة. ربما الكل يتحدث عن العمال وإلقاء القبض على العمال ويعني الاعتداء على العمال الذين يحاولون بكل جهد وبكل طريقة وبكل أسلوب العودة إلى أماكن عملهم. إسرائيل تقصف شرقي خان يونس بالمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية، ومصادر طبية لبنانية تتحدث عن 6 شهداء ارتقوا اليوم في الجنوب اللبناني بينهم فلسطينيان و4 سوريين الذين تم استهدافهم. ألو مساء الخير.
1: ألو يسعد مساك يا أخوي عثمان.
0: الله يمسيك بالخير،
1: شو أخبارك؟
0: الله يحفظكم يا رب.
1: الله يعطيك الصحة. بنا والله نشارك بس في برنامج.
0: اتفضل صديقي.
1: بس إلي تعليق، بس عشان أنت حكيت في دعم من الاتحاد الأوروبي.
0: نعم صحيح
1: أخوي عثمان، بس أنا بعطيك أمثلة صارت معي. لو تجيب أموال الكرة الأرضية على فلسطين ما بتغير علينا واقع إلا بس للمسؤولين.
0: شو السبب؟
1: بس أنا بدي أحكي لك شغلة واحدة، إحنا ما بنشوف إشي ملموس على أرض الواقع مع مستوى غلاء الأسعار. أنه مسؤول كلف نفسه يطلع يلف على الأسواق، يلف على محلات الدواجن، يركب أسعار. أنا نفسي أشوف مسؤول طلع. الشغلة الثانية يا أخوي عثمان، توجهت للداخلية.
0: نعم.
1: توجهت للداخلية أعمل بطاقات هوية لبنات عندي 2 عمرهم 16 سنة. نعم. ويا أخوي عثمان من باب الدير مشيتها للداخلية أنا وياهم ماشي على الأقدام عشان شو؟ نوفر أجار المواصلات. صليت على النبي.
0: صلاة السلام.
1: وتفاجأت يا أخوي عثمان، بيقول لي ما بتعمل بطاقة هوية في الداخلية إلا تغير شهادة الميلاد من سلطة وطنية، ورقة صغيرة.
0: نعم.
1: شهادة الميلاد تاعت البنات تغيرها من سلطة وطنية فلسطينية إلى دولة فلسطين وتدفع 75 شيكل. طب أقول له يا رجل أنا جاي ماشي على جري أنا والبنات مشان أوفر أجار التاكسي عشان ما معي مصاري. بقول لي هذا اللي أجاك. فاضطريت يا أخوي عثمان دفعت مشان أغير ورقة دفعت 75 شيكل أحطها ورقة من سلطة وطنية إلى دولة فلسطينية. هذه دولة عبارة عن حبر عورك. أنا كمواطن شو ذنبي أدفع هذول 75 شيكل وأمشي أنا وبناتي مشي؟
0: الله يكون بعونك. والله بيني وبينك إذا بدك تحكي معهم بقول لك هيك حسب القانون.
1: أنو قانون؟ نعم. أنو قانون يا أخوي عثمان؟ القانون طب هذه ورقة بتطلعها الماكنة، ورقة A4 بتطلعها الماكنة، على أي أساس أدفع 75؟ فأنا يا مواطن نفسي أشوف مسؤول بشعر فيه. أنا كمواطن اليوم ما أطلع العمل وعندي عيلة، لا في رقابة على الأسعار ولا في فيش أي تخطيطات للأسعار من مرة نهائيا يا أخوي عثمان. وسلامة سلمك ويعطيك العافية.
0: الله يكون معك. ربما حديثك يعني موجع، حديث مواطن بتحدث السير على الأقدام لتوفير، يعني هو مش توفير يا أخوان وجهة نظر، هو ما معه يدفع أجرة التنقل في هذا الوضع والوقت الصعب. خلينا نتوقف مع فاصل ثم نعود نصار لنكمل ونجمل حديث البلد.

0: كانال إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
4: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
5: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير بالمحبة وين ما كنت وين ما توجدتوا. لكل المنتشرين في أرجاء الوطن الغالي فلسطين، لكل اللي بتابعونا من خلال الإذاعة عبر السيارات على طرقات البلاد، الله يكون معكم جميعا إن شاء الله، بتصلوا بيوتكم وإلى مشاويركم بصحة وعافية وطريق السلامة دائما نتمناه للجميع. خالد حسان من غزة، تحية مرحبا يسعد مساءك. والد جندي إسرائيلي مصاب يهاجم قائد الأركان، أبناؤنا كالبط في ميدان الرماية، والجيش عاجز عن حمايتهم. ما يحدث جنوبي لبنان ليس قتالا، ومشغل المسيرة هو من يختار من يموت ومن يعيش من الجنود. يقول لبنان والحديث من جديد عن لبنان. أخونا كاسترو مكركر، ليش ما رجال الأعمال يعملون على إنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية؟ هذا تحتاج لعدد كبير من العمال وتخفف من الاستيراد ومن السعر المرتفع، لأن رجال الأعمال اللي موجودين عندنا مش ممكن يخاطروا بأي شيء إلا إذا كانت نسبة الربح 1000000% وليس 100%. يعني ممكن يعملوا مصنع في أي مكان آخر، لكن عندنا هنا بظلوا هيك يعني متخوفين، ما بدهم فعشان هيك يعني قضية الأمور اللي عندنا هنا يا أخواني إنها بسيطة جدا. يعني اللي بيستثمروا عندنا فقط اللي هم البنوك، اللي هم الشركات الكبرى اللي يعني ما بتكون وضعها يعني مستقر بشكل كبير. أبو نزار أخونا وسام حسسنا، بقول أخو عثمان هذه المشاريع ممنوعة كمان عندنا في الضفة الغربية. الصديق نوفان زواهرة يسعد مساك بالورد والفل أخي نوفان.

نرسل أيضا بتحيات المحبة للصديق أبو فؤاد اللي بتابعنا كمان من أريحة. يسعد مساك أبو فؤاد بالخير والمحبة، إن شاء الله دايما بتضل أوقاتكم سعيدة رغم الارتفاع الكبير على درجات الحرارة في أريحة الآن. حابين كمان نوجه تحيات المحبة للصديق أيوب اللي بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان. أيوب بيقول برسالته: الله يكون معكم، الله يحميكم. دعاء طويل يا أيوب، الله يحمي الجميع يا رب يحميك. شكرا كثير. حسب آخر الأخبار يعني صديقنا فادي بيقول إن شاء الله الأوضاع إلى طريق الخير إن شاء الله. أخونا رامي يسعد مساك من ألمانيا، وسبع ثمان يسعد هالمساء، الله يكون معك أخي رامي. زكريا نوح أبو رهف، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. والله يا أخوي فكرت على رقمك واتساب، طلع فيش واتساب، في واتساب، ادخل على صفحة راديو موال في واتساب عندنا كمان على نفس الرقم الجوال. رمزي عمال غزة اللي في أريحة، الله يسعد مساكم جميعا. رمزي الدمام أو بعتنا أو الدمامغة، يسعد مساك. أعلنت الحركة اليوم إرجاء المشاركة في جولة المفاوضات التي كانت مقررة اليوم في مصر، حيث كان مقررا أن تجمع الجولة الفصائل الفلسطينية إلى جانب الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. وقال مسؤول في الحركة لصحيفة القدس العربي أن القرار يأتي بهدف يعني إنضاج الظروف لتحقيق تقدم، حيث طالبت الحركة بتهيئة الأجواء قبل انطلاق المفاوضات التي تبحث تطوير اتفاق التهدئة. وشددت الحركة على ضرورة أن يشمل ذلك وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وعمليات الاغتيال خلال فترة التفاوض. كما طلبت الحركة من الوسطاء ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف التصعيد. وجاء القرار بعد لقاءات أجرتها الحركة مع رئيس المخابرات التركية بحثت خلالها ملف التهدئة. الله يحمي الجميع، يحمي جميع ابناء شعبنا في كل مكان. تعمري 501، الله يسعد مساك. أنيس بيقول رواتب الموظفين أهم ولا مصاريف السفارات؟ بتسأل أنيس. في ظل أزمة مالية لماذا لا يتم وقف صرف النثريات؟ تعمري 501، يسعد مساك. الأصدقاء في محلات إليا ستايل، يسعد مساكم. سحر مساء الخير. مساء المحبة نرسلها لكافة متابعينا في كل مكان. شو أخبار رواتب الشهداء والجرحى والأسرى؟ بتساءل رمزي. الوضع على حاله، لا في تقدم ولا في شيء جديد. شكرا لصديقنا أبو فادي كمان اللي بتابعنا من رام الله، يسعد مساك. أيوب عبيات، يسعد قلبك أخو عثمان، شكرا كثير أيوب. بعد شوي رح نكون مع أحوال الطرق.

0: أبو الأيسن بيقول إذا في مجال عرج على المسابح المتواجدة في الشاليهات والفنادق في المناطق ومتابعة السلامة العامة, وفي نفس الوقت عدم ترك الأطفال في دخول براك السباحة بدون وجود شخص بالغ يتقن السباحة. موضوع مهم جدا, ربما كنا نتحدث به بالأمس مع الدفاع المدني, لكن للأسف الشديد الفلل في أريحة يعني ما بيكون في المسابح منقذ, الدور يقع على عاتق الأهل. وربما يعني قبل يومين كان في طفل قادم مع أهله لقضاء عطلة العيد في رام الله وفقد حياته غرقا في إحدى الشاليهات. يعني هذا الموضوع كمان ربما يعني ترك ألم كبير لدى كل من قرأ هذا الخبر. ترامب يقول لولاي, أي لولا ترامب لما كانت إسرائيل موجودة اليوم. ترامب بضرب في تصريحات على كافة الخطوط وكافة الأصعدة. سائل عن حدا ولم عبي عين حدا. يعتقد أنه هو من يملك هذا العالم, هو اللي بيتحكم في العالم. سبحان الله. في خبر ربما لفت انتباهي, بكلاب آلية مسلحة تايوان تستعد للغزو الصيني, حيث تدرس تايوان استخدام كلاب آلية مسلحة لتسير دوريات في الجزر النائية في بحر الصين الجنوبي في محاولة للدفاع ضد هجوم محتمل من بكين. وتهدف هذه المركبات العسكرية ذات الأربع عجلات التي طورت في الأصل لأغراض الاستطلاع والمراقبة والقوة النارية إلى أن تكون رادعا هاما في حال وقوع غزو صيني. حسب تقارير صحفية كشف معهد أبحاث الدفاع التايواني مؤخرا عن ثلاثة أنواع مختلفة من الكلاب الآلية التي يجري النظر في استخدامها في العمليات العسكرية. يعني الحديث ربما عن وضع استعدادي للهجوم والدفاع أيضا. الصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات, يسعد مساك أبو محمد.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا بك دائما وأبدا عبر أثير موال من بيت لحم. ربما نتحدث عن كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء.
1: نبدأ من مدينة بيت لحم, مدينة السيد المسيح عليه السلام, حاج النشاش, كثافة سير للمغادرين وهي أزمة إشارة مرور فقط, للقادمين سالك, راس دجالة كثافة سير متوسطة بالاتجاهين, عش الغراب, جناتة, سالكات بهذه اللحظات, لا زال عروبة أمر مغلقات وتم إغلاق بوابات النبي يونس بكلا الاتجاهين, بالإضافة لإغلاق لا زال مستمر لرأس الجورة. أما فتش الهواء كثافة سير متوسطة بالاتجاهين, وبوابة الفحص خالية من جنود الاحتلال وسالكة بهذه اللحظات. كونتينر سالك بالاتجاهين, العجرية أزمة باتجاه الجنوب باتجاه الشمال سالكة. حاجز الزعيم أزمة باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك, حاجز حزمة سالك بالاتجاهين, حزمة البلد حادث عن مدخلها الجنوبي ومدخلها الشمالي للمغادرين. حادث جبع تواجد قوات الاحتلال وأزمة خانقة جدا للمغادرين للقادمين سالك. في سوق رام الله والبيرة تم إغلاقه بالاتجاهين. عطار البلد, عطار البرج وعين سينيا خاليات من جنود الاحتلال وسلكات بالاتجاهين. سلواد, يبرود, الطيبة, ترمس عية وسنجل سلكات كذلك بهذه اللحظات. حوادث مدينة نابلس, تم الآن فتح عين شبلي وتيسير بكلا الاتجاهين مع كثافة سير متوسطة. حادث عورت المربع, صر دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. الناب باتجاه طول كرم للقادمين سالك للمغادرين, حادث مع كثافة سير متوسطة. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال وسالكة بالاتجاهين. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي كثافة سير متوسطة بالاتجاهين. مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك بكلا الاتجاهين. حواجز ومداخل مدينة أريحة خالية من جنود الاحتلال وسالكة حتى اللحظة مع تمنياتنا بالسلامة للجميع. تفضل زميل عثمان.
0: دائما نتمنى سلامة للجميع ونتمنى لكم دائما طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير.
1: حياكم الله.
0: ودائما وأبدا نذكر بأن أحوال الطرق تتغير بين الفينة والأخرى، من طرق مفتوحة يتم إغلاقها وطرق مغلقة يتم فتحها. ديروا بالكم دائما على الطرقات وطريق السلامة، نتمناه دائما للجميع.

0: سعد الدين. يسعد مساك سعد. نادي حسن صديقنا العزيز يسعد مساك. اليوم معظم الروضات الأطفال هيك بتخرج الطلبة طلابها الأطفال صور جميلة جدا. اليوم شاهدناها في أكثر من روضة للأطفال, جميل جدا تخريج الأطفال, لبس الروب, لبس شعار التخرج. إن شاء الله أنها بتكون بداية خير لهؤلاء الطلبة اللي رح يتوجهوا من رياض الأطفال إلى المدارس. إن شاء الله أنها بتكون فاتحة خير أيضا, والعام القادم يعود التعليم في المدارس الحكومية إلى حاله. قديش اشتقنا إن نسمع عودة الدوام المدرسي كالمعتاد, الخمسة أيام والستة حصص, والتعليم الحقيقي المبني على تعليم الأبناء, تعليمهم المواد الأساسية. كثير اليوم للأسف الشديد إن أكثر من 5 سنوات في طلاب وصلوا للصفوف المتقدمة وما بيعرفوا جدول الضرب, ما بيعرفوا أساسيات اللغة العربية, ما بيعرفوا أساسيات اللغة الإنجليزية, ضعيفين جدا في كل المواد بسبب الحالة التعليمية الصعبة اللي بنعيشها. فبنبارك لكل الخريجين, بنبارك لأهليهم, بنبارك لكل إنسان يزرع الأمل والابتسامة في هذا الوطن الغالي فلسطين. حلو كثير نشاهد, وحلو كثير كمان إن نتمنى لهم دائما الخير, وإن نقف إلى جانبهم في هذه الأيام, نشجعهم أكثر وأكثر حتى يتوجهوا إلى المدارس بهمة عالية, يتوجهوا إلى المدارس بمعنويات مرتفعة أيضا. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير الصبح اثنان.
0: الله يسعد مساك,
1: يعطيك العافية.
0: الله يزيدك عافية يا رب.
1: اتكلم معك الصيدلي سليم الشاعر من تقوع.
0: الله يسعد مساك دكتورنا العزيز.
1: الله يمسيك بأنوار النادي ويعطيك الصحة والعافية.
0: الله يحفظك دكتور ويعطيك الصحة. تفضل دكتور.
1: سابع اثنان بدي احكي بالنسبة للشاهد الخط تبعت جوع بيت لحم.
0: نعم,
1: هذا الخط كان قبل 7 اكتوبر اجاره 6 شيكل.
0: نعم,
1: هلا لما صارت الحرب هاي غير الخط من الخط الرئيسي لوسط البلد, يعني مش كثير صار اقل من اول.
0: نعم,
1: سووه 8 شيكل, مشى شهرين عاود ردوا له 7.
0: نعم,
1: هلا في 1/3 لما رفعوا الاسعار البنزين سووه 8, الحين الخطوط من 5 ل 10 نقصوهم شيكل. هل الخط عندنا مسرفين شوية نقص شيكل للناس؟
0: نعم, يعني خط تقوع بقي كالعادة 7 شيكل.
1: يعني رفعوه 8 شيكل إلى شهرين, الحين ظل على 8 شيكل وبقول لك إحنا ما بنرفع. طب هذا بصير؟
0: نعم, يعني بجوز خط طويل نوعا ما دكتور, يعني وضع خط تقوع يعني صعب شوي, ولا كيف الوضع؟
1: إنه حوالي 10 كيلو, يعني 8 شيكل هذه كلهم رحت على الخليل من قلب الخليل لبيت لحم 1.5 ساعة السيارة أخذوا 12 شيكل.
0: نعم,
1: طب في عندنا ناس عنده 3 طلاب يروح على الجامعات, بدفع من تقوع لبيت لحم 50 شيكل, وبرضه كمان بروح على الجامعات تدفع 20 شيكل 70 شيكل وعطين على العمل. كيف مضبوط الحكي؟
0: نعم, هو صعب كثير زي ما حكيت انت. نتمنى يعني ان شاء الله ان خط تقوع كمان بيعيدوا النظر وبيعودوا الى 7 شيكل ان شاء الله.
1: يعني احنا بنوجه نداء لشرطة المرور في بيت لحم يتخذوا الاجراءات, يعني الشفرية اللي عندنا هذول نبين عليهم لا بأخذوا ولا بيعطوا.
0: لا لا,
1: لما يرفعوا برفعوا, لما ينزلوا ما فيش تنزيل.
0: لا ان شاء الله انهم يعني من اجمل وافضل السائقين على خطوط الوطن سائقي خط تقوع. ان شاء الله ما بلزم لا ندخل لا حد ولا شرطة, هم لحالهم رح ينزلوا يرجعوا لسبعة شكل يا صديق.
1: يعطيك العافية والشكر لك, ربنا يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا.
1: الله معك. الله معك, مع السلامة.
0: شكرا. يعني حلو كثير, ويعني ان ما ناشد حد. انا بعتقد يعني اذا بتوفي مع السائق, في كثير سائقين صدقوني انهم ما باخذوا حتى من بعض الركاب اذا بشوفوا وضعهم صعب, انهم ما باخذوا منهم. وفي بعض السائقين بيحكوا لي كثير ان في بعض الركاب بعطوهم المبلغ في ايدهم بيطلعوا انه بكون ناقص, وبيعرفوا خلص اذا طلعوا في الراكب شافوا انه ما مع غيرهن, يعني حتى ما بيحرجوه في السيارة وبيمشوا الأمور. فإن شاء الله هالأمور يعني بتسلك مع الجميع, مع العلم أن السائق كمان اليوم بدفع ثمن كبير سواء في تغيير الخطوط، سواء في كمان الخطوط المدمرة، الشوارع المش منتظمة. فدائما وأبدا بنقول الله يكون مع الجميع، وفي النهاية كمان السائق هو مواطن يعني، وأبناء ركاب وأهل ركاب، فما برضى لنفسه يعني برضى للآخرين. أبو سليمان الحمدي يسعد مساك نسمة فلسطين، يمسيكم بالخير. وكمان أنا يعني كلام الدكتور سليم يعني 100%، لأنه بيقول عندما رفعت وزارة النقل رفعوا، عندما قررت وزارة النقل أن تخفض الأسعار يجب كمان أنهم يلتزموا بتخفيض الأسعار.

0: أخونا عماد حميد الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. إذن نذكر هذه الليلة نحن على موعد مع جو غائم جزئي لا صافي لطيف في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. معتز عواد يسعد مساك، أميرة مساء الخير. الأخبار الأكثر انتشارا الآن عبر المواقع الإخبارية، من ضمن هذه الأخبار سلوفانيا تمنع طائرة إسرائيلية من الهبوط وتحول مسارها إلى زغرب في كرواتيا. أيضا الكويت تستدعي القائم بأعمال الإيراني وتطرد دبلوماسيين اثنين. طبيب مصري يفاجئ يهود أمريكا بفوزه على مرشحهم. ومن ضمن الأخبار أيضا حماس تعلن إرجاء مفاوضات القاهرة وتضع شروطها. والاحتلال يفرج عن 5 معتقلين من سكان قطاع غزة. 4 شهداء منذ الفجر وسط جنوب وسط وجنوب القطاع. والجريحة شروق أبو سكران، الحرب سلبتها زوجها وقدميها وتركتها تصارع الألم لإعاقة طفلها. تصارع الألم لإعالة طفلها. آخر اتصال معنا، ألو مساء الخير.
1: يسعد مساك طيب.
0: الله يمسيك بالخيرات والمسرات.
1: خي عثمان معك شوفير من خط تقوع تعقيبا على الأخ أبو هيثم من رن علي كاسين.
0: تفضل أخي السائق.
1: الله يزيد فضلك. إحنا قبل التسكير وقبل الحرب كان أجرنا 6 شيك من الوزارة.
0: نعم.
1: حتى مع تسكير البوابات وقدر المسافة اللي بنمشيها إحنا رفعونا شيك لـ7 شيكل.
0: نعم.
1: تسألتنا حلو. حتى من شهرين وجاي لما طلع غلا السولار رفعوا شيكلين ونص مرة واحدة.
0: نعم.
1: شكلين ونص.
0: نعم.
1: الحين صار نزلوا المرة الأولى 40 قورة، المرة هاد نزلوا 46 يعني نزلوا شيكل. نعم. حتى شو صار علينا ارتفاع من 6 شيكل السولار صار علينا 7.5 الحين السولار.
0: نعم.
1: فهسا احنا كانت تسعيرة لما رفعنا اياه رفعنا اياه 8.5 لما صار غلى السولار، فاحنا تلقائيا مننا صرنا ناخذ 8 شيكل.
0: نعم.
1: ما مشينا على 8.5 زي ما أعطتنا الحكومة أن نمشي على 8.5.
0: نعم خليته على 8 شواكل.
1: نعم صحيح، يعني إحنا شلنا نص مننا إحنا الشوفرية، ما مشينا على 8.5 زي ما بدها الحكومة، فهم كيف؟ يعني ظلينا على 8 شواكل، فهم كيف؟
0: نعم. طب الآن يعني الحكومة قالت الوزارة أنها نزلت يعني كمان شيكل، يعني بتقدر تنزلوا الشيكل ولا صعب كثير على خط طقوع حقيقة؟
1: ما هو احنا تقديرا يعني احنا من يوم ما سكروا البوابات ما في حدا طلع معنا يقيم المسافة اللي احنا اللي بنمشيها.
0: نعم.
1: يعني انت بتحكي تقريبا عن 28 كيلو 29 كيلو رايح جاي من موقف الريف الشرقي لحد تقوه.
0: نعم. نعم مسافة اكثر مما كانت عليه في السابق،
1: اكبر مما كانت عليه من اول.
0: نعم يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله خير، وان شاء الله ان يعني الله بيهونها على الجميع. أنا زي ما حكيت يعني سائقي قوع كمان هم مواطنين في النهاية وأهلهم وكل أقاربهم بطلعوا في المواصلات، لو بتوفي معهم 7 شيكل يعني كان نزلوا لوحدهم.
1: يعني الراكب مهم اطلع على إنه شو المشوار صار يصرف معنا رايح جاي سولر، فاهم كيف؟ يعني أقل سيارة تصرف معنا من 35 شيكل سولر 40 شيكل سولر على المشوار رايح جاي.
0: نعم 40 شيكل
1: على السولر هذا اللي احنا بنمر فيه في الوضع الحالي.
0: سيدي ان شاء الله بنتحمل من هنا لاخر الشهر نشوف اذا كان في كمان تنزيل في سعر السولار، ان شاء الله انكم بتعودوا
1: ان شاء الله. نعم. احنا تلقائيا رايحين ننزل، فاهم كيف؟ اذا بصير تنزيل يعني مش رايحين نضلنا على نفس التسعيره اللي ماشيين عليها احنا، فاهم كيف؟
0: نعم شكرا.
1: سلام خير.
0: الله يكون معك يا رب، شكرا كثير. ينال شاهين بيقول يعني توكل أقل من 35 شيكل سولار رايحة جاية السيارة، هاي بدها خبير أخي ينال. نعم. يعني بنتمنى بالفعل ان الامور تعود على حالها. جواد صافي يسعد مساك. يعني ما حدش راضي على الوضع العام. ان شاء الله راح نتابع كل الملفات اللي وصلتنا اليوم وما جاءنا من اخبار وما جاءنا ايضا من رسائل ضمن حديث البلد ليوم غد. شرف حديث البلد لهذا المساء على الانتهاء. شكرا لكل من تابعنا منذ دقات الرابعة وحتى الآن. نتمنى لكم ليلة سعيدة لولا وأيضا نتمنى لكم ليلة مليئة بالمحبة بالأمن بالأمان وبالشعور أيضا مع الآخرين. ودائما وأبدا لحديث البلد بقية. نزار النجار رافقنا بهندسة الصوت. شكرا نزار. أبو قصي كان معكم في التقديم. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كين منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انتجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة تكلا في أول واحد. وأنا بعثك أبو قصاين فيها تحت من الحق لو عقفة رسبة.
4: لكن وين المسؤول؟
7: وعدة فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتيرة يا سيد العزيز. وعدة نستعلم المية كواجرام تكون نتيرة يا سيد العزيز. البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز. أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو. يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت كبير على القاعدة
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: حبك فيها.
1: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
2: راديو موال،
3: مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. جاع. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: راديو موال.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال.

0: الطلب حقها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

يحلو عيونه مثل الكذب يحلو عيونه والقمر دايب على خده مثل الكذب يحلو عيونه والهواء

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

راح يس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنرى اليوم حبل رفقة والصراع الذي كان بين الجنينين قبل ولادتهما في أحشائها، وهذا يمثل الصراع القائم في العالم اليوم. هناك صراع بين النور والظلمة، بين الخير والشر، بين الروح والجسد. ابقوا معي أيها الأحباء، لأن دروسا عظيمة بانتظارنا اليوم.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، كم يسعدني أن ألقاكم مجددا في هذا الوقت لنتأمل في كلمة الله، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، هناك طريقتان تبدأ بهما يومك، إما بالصلاة أو بدونها. إنك تبدأه بواحدة من الاثنتين، فأيهما؟ هناك طريقتان لقضاء يوم الرب، إما باطلا أو بتكريسه. إنك تقضيه بطريقة من الاثنتين، فأيهما؟ هناك نوعان من الناس في العالم، الأبرار والأشرار، وإنك لواحد من الاثنين، فأيهما؟ هناك رئيسان عظيمان في هذا الكون، الله والشيطان، وإنك لتخدم واحدا من هذين الاثنين، فأيهما؟ هناك طريقان في الزمان ينتهيان إلى الأبدية، الطريق الواسع والطريق الضيق، وإنك لسائر في واحد من هذين الطريقين، فأيهما؟ هناك حالتان سيموت عليهما الناس، فالبعض يموتون في الرب وآخرون يموتون في خطاياهم، ولسوف تموت على واحدة منهما إن تأنى الرب، فأيهما؟ هناك مكانان سيذهب إليهما الناس، إما إلى السماء أو إلى الجحيم، وإنك لذاهب إلى واحد من هذين المكانين، فأيهما؟ فكر في هذه الأسئلة يا صديقي، وصلي لكي يقودك الرب إلى الوجهة الأفضل، ويا ليت هذه الكلمات تكون سبب خلاص لك من الغضب الآتي.

0: حان موعدنا الآن مع درس جديد في سفر التكوين والأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم مستمعي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت لكي نفكر وندرس معا في كلام الله. أرجو أن نفرغ نفوسنا من كل ما يشغلها لكي نتأمل في الكلمة. تحدثنا المرة الماضية عن اختيار رفقة زوجة لإسحاق وعن طريقة إحضارها من عند أهلها. في هذه القصة رأينا صورة مؤثرة عن دعوة وقيادة الروح القدس للكنيسة وهي سائرة لملاقات عريسها السماوي. يخبرنا العهد الجديد أنه في يوم من الأيام ستصبح الكنيسة عروسا للمسيح. هكذا تربح الكنيسة اليوم بالروح القدس المرسل من عند الآب والابن. روح الله هو تماما مثل خادم إبراهيم الذي أتى ليتكلم عن آخر، ليأخذ أمور المسيح ويرينا إياها. وكما ذهب الخادم ليحضر عروسا لإسحاق، هكذا روح الله في العالم يدعو عروس المسيح. وأخيرا يأتي اتحاد إسحاق برفقة، فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها، فتعز إسحاق بعد موت أمه. المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يا ليتنا أصدقائي نكون مخلصين لهذا الحب الفريد.
2: سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 25 من سفر التكوين، وهو أصحاح آخر عظيم في الكتاب المقدس. فيه تسجيل لموت إبراهيم وولادة التوأمين عيسو ويعقوب لإسحاق ورفقة، وهو يعطينا أيضا مواليد عيسو ومواليد يعقوب ويحكي عن قصة البكورية. تعال بنا مستمعي نتأمل في هذا الأصحاح الشيق. سنقرأ من الآية الأولى وحتى 11 من الفصل 25. استمع إلى كلمة الله يا صديقي بينما تتلوها على مسمعك صديقتنا ميسون.
0: وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا، وولد يقشان شبا وددان. وكان بنو ددان الشوريم ولطشيم ولأميم، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة، جميع هؤلاء بنو قطورة. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا، وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. وهذه أيام سن حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة، وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما، وانضم إلى قومه. ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن صوحر الحثي الذي أمام ممرة. الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث، هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته. وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي.
3: وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحة. وتكبر عائلة إبراهيم بعد موت سارة. هذا الرجل الذي كان عقيما أصبح الآن أبا لعائلة كبيرة. حقا عندما يفعل الله أمرا ما فإنه يتممه إلى النهاية. وعندما شفى إبراهيم من عقمه أصبح بإمكانه الإنجاب. لم يشدد الروح القدس إلا على زوجتين لإبراهيم، هما سارة وهاجر، لأنه كان مزمعا أن يعطينا في العهد الجديد درسا روحيا عن الزوجتين وابنيهما. كما يقول الرسول بولس: فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان. فهاجر رمز لعهد الناموس إذن، وسارة رمز لعهد النعمة. وهنا يتكلم الروح القدس عن قطورة وأولادها الذين هم أبناء إبراهيم الطبيعيون ولا علاقة لهم بالوعد. ولكن ومما يلفت انتباهنا هنا هو ذكر مديان، وسنرى فيما بعد أن موسى ينزل إلى قوم المديانيين ويتخذ زوجة منهم. كل هؤلاء أبناء إبراهيم، ولكن هذا لا يغير الحقيقة أن نسل إبراهيم الحقيقي هو من خلال إسحاق وإسحاق فقط. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. وهذه أيام سني حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة، وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه. في سلام وهدوء مضى الرجل الذي من خلال إيمانه استطاع أن يوفق بين كونه خليل الله وغريبا ونزيلا في الأرض. صحيح أن ابنه وابن ابنه ساروا معه على نفس الدرب، ولكن ليس بنفس القوة ولا بنفس وضوح رؤية المستقبل. ومن هنا استحق أن يلقبه الروح القدس أبا المؤمنين. ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن سوحر الحثي الذي أمام ممرة، الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث. هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته. يأتي إسماعيل لجنازة أبيه، ونجد هنا مغارة المكفيلة التي أطال الوحي الحديث عنها في الإصحاح 23. وبعد ذلك يذهب إسحاق ليكون مع رفقة زوجته. وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي. لقد ترك إسحاق وحده، ولكن كانت له بركة الله، كان له الله مباركا. ثم تطالعنا الفقرة من العدد 12 وحتى 18 بمواليد إسماعيل، وهنا يوجد هذا النسل للذكر فقط، ولكنه ليس النسل الذي سنراه في مجمل الكتاب المقدس. بعد ذلك يأتي ذكر نسل إسحاق الذي منه أتى المسيح، وهذا المبدأ واضح في الكتاب كما رأيناه سابقا، الجسدي قبل الروحي في الذكر، والمرفوض قبل المبارك. إن الجسد يحصل على امتيازاته سريعا.
1: أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 19 وحتى نهاية الأصحاح 25.
0: وهذه مواليد إسحاق بن إبراهيم. ولد إبراهيم إسحاق، وكان إسحاق بن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة، رفقة بنت بتؤيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفق امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم، فحلف له فباع بكوريته ليعقوب، فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية.
3: وهذه مواليد إسحاق ابن إبراهيم، ولد إبراهيم إسحاق. هذا هو النسل الذي سنتتبعه، إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب، هكذا يفتتح إنجيل متى. غريب أن رفقة كانت هي الأخرى عاقرا مثل سارة، ولكن تعودنا أنه من الله لابد من امتحان الإيمان، فالوعد القديم صادق، لكن على المؤمن أن ينتظر. لاحظ أن إسحاق لم يتصرف كأبيه إبراهيم باللجوء إلى الحلول الجسدية، بل صلى إسحاق إلى الرب فأعطاهما الله توأمين، وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب. الصراع الذي كان بين الجنينين قبل ولادتهما يمثل الصراع القائم في العالم اليوم. هناك صراع بين النور والظلمة، بين الخير والشر، بين الروح والجسد. كل ابن لله يعرف ماذا يعني هذا الصراع الذي يتحدث عنه بولس الرسول في الإصحاح السابع من رسالة روميا. لم تفهم رفقة هذا الصراع الذي كان يدور في أحشائها، وذهبت إلى الرب لتسأله، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. كان يجب على رفقة ويعقوب أن يؤمنا بكلام الرب عندما قال لرفقة أن الكبير سيستعبد للصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبما أن عيسو ولد أولا فإنه يكون البكر، وكما سنرى فإن البكر سيستعبد للأصغر. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب، وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. كان قد مضى على زواج إسحاق ورفقة 20 عاما قبل أن ينجبا التوأمين عيسو ويعقوب. سنتأمل في حياتهما بعد قليل. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. بالرغم من أنهما توأمان، إلا أن الاختلافات بينهم كانت واضحة أخلاقا وحياة. لم يتصارعا فقط وهما في أحشاء أمهما، بل كانا ضد بعضهما البعض طيلة الوقت. كانت وجهات نظرهم إلى الحياة مختلفة للغاية، كذلك طريقة تفكيرهم ومواقفهم. في البداية يمكنك أن ترى أن عيسو أكثر جاذبية من يعقوب، ولكن لا يجب أن نحكم من الظاهر، وهذا ما سنراه فيما بعد. كان عيسو رجلا صيادا أو رياضيا، كانت اهتماماته جسدية ولم يأبه بالأمور الروحية. كان يهتم في مال الجسد ولم يكن له إيمان. فعلا يا صديقي، الحياة في واقعها العملي هي التي تكشف إلى أين يتحول القلب وأين يوجد الكنز. فالقلب البشري بحسب الطبيعة لا يعرف لأمور الله معنى ولا قيمة، وتكون للأمور الحاضرة الزمنية أهمية وتأثير وقيمة، وهو لا يسلك بالإيمان، لأن الحاضر في نظره كل شيء، أما المستقبل فيعتبره خيالا ووهما. أما يعقوب فكان إنسانا كاملا، ليس بمعنى الكمال المطلق، بل كان له إيمان، وكان يسكن الخيام أي داخل البيت، وكان ملتصقا بأمه كثيرا، أو كما يقال كان ابن أمه. أما عيسو فكان المدلل لدى أبيه. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. هذه الظروف التي كانت سائدة في البيت: المحاباة وتفضيل ولد على آخر، وهذا يخلق مشاكل لا حصر لها. كان إسحاق يحب عيسو لأنه كان يجلب له من صيده، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب المخلص والمطيع لها. كما قلت سابقا، فإن عيسو كان أكثر جاذبية من يعقوب، أما يعقوب فقد كان أكثر دهاء. والمشكلة أنه لم يكن يمانع من ممارسة الخطأ، وسنرى أن الله تعامل معه في هذا الشأن. وبالرغم من كون عيسو جذابا، إلا أنه لم يكن له أي اهتمام في أمور الله، كان إنسانا ماديا جسديا. في داخل يعقوب كانت هناك رغبة للأمور الروحية، وقد اشتغل الله عليه كثيرا ليزيل كل الشوائب التي كانت تغطي تلك الرغبة، وقد نجح فعلا. وبرغم أخطائه وتعثراته فقد تمتع بعناية الله الساهرة المشفقة. وسنتتبع قصة يعقوب حتى نهاية سفر التكوين، وسنرى أنه كان دائما رجل الله حتى ولو لم يظهر ذلك إلا متأخرا في حياته. والآن نأتي إلى حدث صار في بيت إسحاق، وسترى نتائج المحاباة والتفضيل التي كانت سائدة في ذلك البيت. لم يكن أبدا بيتا سعيدا. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ هذا الحدث يكشف عن طبيعة الرجلين. يصل عيسو من الحقل متعبا، لم يكن ليموت من الجوع، لا أحد يموت من الجوع في بيت إبراهيم، فقط لم يكن هناك شيء جاهز للأكل سوى طبيخ العدس هذا. بما أن يعقوب كان بيتوتيا فلابد أنه كان طباخا ماهرا. جاء عيسو يتضور جوعا وسأل أخاه أن يطعمه من هذا الأحمر، لذلك دعي اسمه أدوم أي أحمر. واستغل يعقوب بدهائه ظرف أخيه ليأخذ منه البكورية. دعنا مستمعين نتوقف برهة عند البكورية لنرى قيمتها ومعناها. البكر هو مالك البيت بل وكاهن العائلة، وفي هذه العائلة كان البكر سيكون في سلسلة نسب المسيح. هل تعتقد أن عيسو اهتم بكل هذا وقدر قيمته؟ كلا، وكان يعقوب على علم بذلك. لم يرد عيسو أن يكون كاهن العائلة، كان هذا آخر شيء يفكر به. وللأسف يوجد كثير من المسيحيين اليوم ممن لا يهتمون بالأمور الروحية، يريدون أن يعملوا كل شيء ما عدا تلك الأمور. يفرح عيسو بالمقايضة التي عملها معه يعقوب، البكورية مقابل صحن من العدس. ماذا ستنفعه البكورية وهو يتضور جوعا؟ لم يكن يعلق أي اهتمام بالأمور الروحية. ولكن لنذكر أيضا أن يعقوب كان مخطئا فيما عمل، فقد وعد الله أن الكبير سيستعبد للصغير، كان سيأخذ البكورية ولكن بطريقة الله. أما يعقوب فلم ينتظر، تسرع وحاول أن يأخذ ما وعد به الله في وقته وبطريقته هو. كان عليه أن ينتظر الرب. كان يعقوب يستخدم مبدأ خدمة الذات، كأنه يقول: طالما أني قادر على مساعدة نفسي فلن أنتظر من الله أن يفعل لي أي شيء. شعر نفسه قادرا على تدبير أموره. في البداية بدت الأمور على ما يرام، ولكن سرعان ما انكشفت الحقيقة عندما ذهب إلى مدرسة الحياة بقيادة خاله لابان، وهذا ما سنراه لاحقا في دروسنا. فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب، فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. أخذ يأكل دون أن يأبه أبدا للحق الذي باعه واحتقره، لم يعر أي اهتمام للأمور الروحية. وهكذا نجد الإنسان يستهين دائما بأمور الله لأنه لا يبالي إلا بالحاضر، وطبخة عدس عنده أفضل من ميراث السماء بجملته. ليت الرب يعيننا على التيقظ والسعي نحو أمور روح الله وليس أمور الجسد. من هنا نرى أخوين، الواحد احتقر الأمور الروحية والثاني كان خداعا خبيثا.
1: هذا يأتي بنا أعزائي إلى ختام دراستنا في الأصحاح 25 من سفر التكوين. تواعدوا معي المرة القادمة بإذن الله لنتأمل في الأصحاح 26. حتى ذلك الحين أستودعكم إلى عناية الرب.
4: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

فاسي. صغير الهدايا كتير عقياسي. ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف